مملكة أشوريا الوضع مضطرب سأتجه لسوريا وأتصل بالمضطرب أخي الحارس اليقظ الآبي أن يستكينا للحق سكينة أنا الراهب المحارب الناقد الثائر وغاضب وهو الدرع الواقي من خبث الخائنين للثوار تنخلي الشعب المختار سير شعب المختار مقاومين وفاء

0: اجتمعوا إلي اتجمعوا اقسموا بالتوراة التي نزلت على موسى أنكم لمهزومون.
1: وكيف ذلك أيها الحب؟
0: هذا ما هو موجود في التوراة، أن الذي يهزمكم اسمه

خليل لقاؤنا في سوق الحميدية أداة وصل بين مقام السيدة رقية بكنيسة حنانيا وتمثال صلاح الدين.

مملكة أشوريا، الوضع مضطرب، سأتجه لسوريا وأتصل بالمضطرب. أخي الحارس يقض الآبي أن يستكينا للحق سكينة، أنا الراهب المحارب الناقد الثائر الغاضب، وهو الدرع الواقي من خبث الخائنين للثوار. تنخلي الشعب المختار، سير شعب المختار، مقاومين الثوار.

0: لكي نثور علينا أن نكون كالحجر في وجه الجرى فالحمد آل قطر فلم 3-6-0 دائرة متكاملة حتى يزول الخطر.
1: يا معشر اليهود استمعوا إلي اتجمعوا اقسموا بالتوراة التي نزلت على موسى أنكم لمهزومون.
2: وكيف ذلك أيها الحب؟
1: هذا ما هو موجود في التوراة أن الذي يهزمكم اسمه

الحياة بعد قليل لقاؤنا في سوق الحميدية أداة وصل بين مقام السيدة رقية بكنيسة حنانيا وتمثال صلاح الدين.